انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، أخرجك من القعاد، يلا.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخرك من القعاد، يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد. يلا

0: مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستغرام يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM وين ما تكون معك.

0: اكسكلوسيف اون علي ميديا سنتر.
1: دايما معاكم،
2: دايما معاكم.
1: اسمعونا، شاركونا،
2: شاركونا،
1: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
2: تويتر،
1: فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM.
2: IOFM.
3: IOFM، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: chicken Nick keep me. يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعتي ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات. يلا

جاي كان مسكي كنقول له صوبهم جاي حسدني لي زرعني ولي حصدني كلشي غير دايز تشيل كلشي غير دايز تشيل كلشي غير دايز تشيل كلشي غير دايز تشيل

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. So when you get on the track.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: شاق بالعصير يبغي تشحر من باب دقينا، غالب ما بولي جيكا غير شاغل سري كلا.

0: بيع جويسر ومن حراقة
1: عربي حلال لا لا
0: فير فير فير فير
1: بلادي في حلال لا لا
0: جير جير جير جير

0: دايماً معاكم،
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن أيوة إف إم.
1: أيوة إف إم.
2: أيوة إف إم، وين ما تكون معك.

دخل 2000 طعام دخل بلا ما سلم قلبي ديما مسلط ديما عنكم صمك كان صنم طبيعتي هادي خوش كاتصنا صرفق ديرا مطلي داوة وقام مصنط طوز لقوعدة فاش كنت عم صلك

0: ما أعرف تشكو لي بصفي غدروك علو بلي كنتي تنصفي مع ما نحلو بوني كون مصفي كروش يشوفو حالج كتشفي نفسي فني في عمان يقش كفي
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
2: Sonic on the track.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخلياً وخارجياً. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: Hewa FM, global radio with Sudanese flavor. Visit us on www.awafm.net.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أسر الشهداء والجرحى،

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخلياً وخارجياً. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: يا ولية، خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: يا ولية، خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

0: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.
1: Hey yo, big bro, you fucking with that? Ha, okay, cool. Good job, bro. That's my fucking brother right there. You did. Dash star.

صدقي قدر ما حاولت أنساك أو تناساك ما قدرت. نسيت أهلي ونسيت نفسي بصراحة، نسيت أنساك. كل ما ألقى زول بيعرفك من غير ما أشعر بسأل عنك يا أخو، والله مشتاقين.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

فين دوك لي قالوا فين دوك لي قالوا

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ هقعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامي أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخرك من القعاد. يلا
2: ماما امشي وانجي صفي راسك زي

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

من جاك ما مسكيه كنقول له صوب من جاي حسدني لي زرعني ولي حصدني كلشي غير دايز تشيل كلشي غير دايز تشيل كلشي غير دايز تشيل كلشي غير دايز تشيل كلشي

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. Sonic on the track.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخرك من القعاد. يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا وليه خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

0: يا ولية، خبارك مسكت الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

0: exclusive on Ali Media Center.
1: This is AWA FM. AWA FM.

0: يا ولية، خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معكم اسمونا شاركونا شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستغرام يوتيوب ما عليك الا تفعل اي اف ام وين ما تكون معك.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن أيوة أف أم.
2: أيوة أف أم، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: first with new music on Arab Nights Radio. www.thearabnights.com.
1: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
2: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج. اسمعهم يا راجل بتستفيد. أخليك من القعاد. يلا

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM، وين ما تكون معك.

0: zij door NAPS.
1: Annie.
2: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

This is AWA FM. AWA FM.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.
1: I am fatigued, I give it my all with the music. People do not recognize.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعتي ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بنكهة سودانية.

0: دايماً معاكم،
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي، فإلى الله نشكو.

0: يا ولية، خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

0: القلب كان مليان حنان، وين الفرح وين الأمان وين العيون.
1: إذاعة أيوة، منبر التعبير عن الرأي.

0: دايماً معاكم
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: دايماً معاكم، دايماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM.
1: IOFM. وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دايماً معاكم،
1: دايماً معاكم.
0: اسمعونا، شاركونا،
1: شاركونا.
0: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر،
1: تويتر،
0: فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM.
1: IOFM.
2: IOFM، وين ما تكون معك.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

skr. Hey, hey, hey, skr skr. Hey, hey, hey, skr skr. Hey, hey, hey.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

0: Beato.
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: دايما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام.
1: ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

Parang aluwal. Luna Freak Pride.

0: دايما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام.
1: ايوه اف ام، وين ما تكون معك.